0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سيفيرا تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سيفيرا تانفورد بإدارة الدكتور مشعل، الأول على جامعة كوبنهاجن، وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عندك.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكسونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: راديو يلا رح نكون مع أجمل الأغاني العربية الحلوة بس بعد موجز للأخبار خليك
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: العناوين الإخبارية، أهلا بكم. أعرب رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين أولف كريسترسون عن ثقته في حصول حكومته على دعم برلماني قوي خلال جلسات تصويت المقررة هذا الأسبوع، وتشمل مشاريع القوانين المطروحة للنقاش حزمة جديدة لتجديد العقوبات، أبرزها إلغاء ما يعرف بتخفيف عقوبة الجرائم المتعددة، حيث توقع كريسترسون إقرارها مستندا إلى نجاح حكومته في كسب معظم جلسات التصويت السابقة. ويأتي هذا التأكيد بعد تراجع الحكومة خلال الصيف الحالي عن مقترح يسمح بسجن الأطفال في سن 13 بقضايا الجرائم الخطيرة إثر رفض نواب من حزب الليبراليين دعم هذا القرار. على جانب آخر، عينت الحكومة منسقا وطنيا لمكافحة الجريمة الأمنية الخطيرة المرتبطة بقطاع الرياضة، وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فوسميد أن المهمة ستركز على التصدي لغسيل الأموال والتلاعب بنتائج المباريات وتجاوزات وكلاء لاعبين. ويبدأ المنسق مهامه مطلع أكتوبر المقبل لتحديد العراقيل وتعزيز التعاون بين السلطات والجهات الرياضية على أن يقدم توصياته النهائية للحكومة قبل نهاية نوفمبر من العام القادم. في شأن آخر، تعهد حزب الاشتراكيين الديمقراطيين بمضاعفة علاوة الأطفال والدراسة قبيل عطلتي الميلاد والصيف كوعد انتخابي دائم. وأوضحت زعيمة الحزب ماجدالينا أندرسون أن هذا المقترح سيمنح العائلة المكونة من طفلين مبلغ 5000 كرون إضافيا سنويا. كما بررت قيادة الحزب طرح هذا المقترح بسعيها للتخفيف من الضغوط الاقتصادية التي أرهقت العائلات مؤخرا. سياسيا، ربطت زعيمة حزب اليسار نوشيدا جوستر دعمها لأي حكومة يقودها الاشتراكيون الديمقراطيون بالحصول على حقائب وزارية لتنفيذ مطالبها الاجتماعية كإلغاء يوم الاقتطاع المرضي، ملوحة بخيار الانتخابات المبكرة لفرض هذه الشروط. ويأتي هذا التصعيد رغم تشكيك زعيمة الاشتراكيين ماجدالينا أندرسون في أهلية اليسار حكوميا إثر توجيه نوابه رسائل دعم لسجناء فلسطينيين مدانين بالإرهاب، وهو ما ردت عليه داد جوستر بالإقرار بقصور التدقيق الداخلي مع التأكيد على قدرة الحزبين على التعاون مجددا. أما على صعيد الحوادث، فقد عثرت الشرطة السويسرية على أخوين سويديين قيد الاحتجاز لعدة ساعات دون ماء داخل شقة في زيورخ، بعد أن أغلق والد الطفلين النوافذ والأبواب أثناء تواجده في العمل. ويأتي التدخل الأمني بعد اختفاء الشقيقين من السويد لنحو عامين إثر نزاع بين الأم والمدرسة، حيث خلصت محكمة سويدية إلى أن الأم قدمت معلومات مضللة عن الانتقال لدولة الإمارات للتهرب من رقابة الخدمات الاجتماعية، والتي تلقت سابقا عشرات بلاغات القلق بهذا الشأن. ورغم نفي الأم علمها بظروف الاحتجاز وتأكيدها أن السفر إلى سويسرا كان مؤقتا، أعادت السلطات الأخوين مؤخرا إلى السويد للعيش في دار رعاية متخصصة مع فرض سرية تامة على مكان الإقامة ومنع أي تواصل مع الوالدين، فيما رفضت المحكمة رسميا مساعي الأم لإسقاط قرار الرعاية القصري. ختام الموجز، نظم مشتر لإحدى السيارات يدعى عبدول نهاية الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية أمام إحدى وكالات بيع السيارات في مدينة بوروس إثر رفض الشركة فسخ عقد الشراء واسترداد المركبة. وأوضح المحتج أن السيارة التي ابتاعها من الوكالة استهلكت 7 لترات من زيت المحرك خلال 3 أسابيع فقط. في المقابل، رفضت إدارة الشركة مطالب الشاب معتبرة أن معدل استهلاك الزيت هذا يعد أمرا طبيعيا. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون، لأنه سوي إس فليت أستاذ تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se. ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سيفيرا تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سيفيرا تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
0: وهي من جديد، ومثل ما وعدناكم رح نتابع معكم بساعة غنائية متنوعة خلال ساعة كاملة من هلأ. راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس سونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتيه.

0: ميزيز راديو يلا.
1: ولسه ما خلصت الأغاني، موعدنا مع ساعة من أجمل الأغاني العربية المنوعة، بس بعد موجز صغير للأنباء. راديو يلا، راديو بيسمعك.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: العناوين الإخبارية، أهلا بكم. أعرب رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين أولف كريسترسون عن ثقته في حصول حكومته على دعم برلماني قوي خلال جلسات التصويت المقررة هذا الأسبوع، وتشمل مشاريع القوانين المطروحة للنقاش حزمة جديدة لتجديد العقوبات، أبرزها إلغاء ما يعرف بتخفيف عقوبة الجرائم المتعددة، حيث توقع كريسترسون إقرارها مستندا إلى نجاح حكومته في كسب معظم جلسات التصويت السابقة. ويأتي هذا التأكيد بعد تراجع الحكومة خلال الصيف الحالي عن مقترح يسمح بسجن الأطفال في سن 13 بقضايا الجرائم الخطيرة، إثر رفض نواب من حزب الليبراليين دعم هذا القرار. على جانب آخر، عينت الحكومة منسقا وطنيا لمكافحة الجريمة الأمنية الخطيرة المرتبطة بقطاع الرياضة، وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فوسميد أن المهمة ستركز على التصدي لغسيل الأموال والتلاعب بنتائج المباريات وتجاوزات وكلاء اللاعبين. ويبدأ المنسق مهامه مطلع أكتوبر المقبل لتحديد العراقيل وتعزيز التعاون بين السلطات والجهات الرياضية على أن يقدم توصياته النهائية للحكومة قبل نهاية نوفمبر من العام القادم. في شأن آخر، تعهد حزب الاشتراكيين الديمقراطيين بمضاعفة علاوة الأطفال والدراسة قبيل عطلتي الميلاد والصيف كوعد انتخابي دائم. وأوضحت زعيمة الحزب ماجدالينا أندرسون أن هذا المقترح سيمنح العائلة المكونة من طفلين مبلغ 5000 كرون إضافيا سنويا. كما بررت قيادة الحزب طرح هذا المقترح بسعيها للتخفيف من الضغوط الاقتصادية التي أرهقت العائلات مؤخرا. سياسيا، ربطت زعيمة حزب اليسار نوشيدا غوستر دعمها لأي حكومة يقودها الاشتراكيون الديمقراطيون بالحصول على حقائب وزارية لتنفيذ مطالبها الاجتماعية كإلغاء يوم الاقتطاع المرضي، ملوحة بخيار الانتخابات المبكرة لفرض هذه الشروط. ويأتي هذا التصعيد رغم تشكيك زعيمة الاشتراكيين ماجدالينا أندرسون في أهلية اليسار حكوميا، إثر توجيه نوابه رسائل دعم لسجناء فلسطينيين مدانين بالإرهاب، وهو ما ردت عليه داد غوستر بالإقرار بقصور التدقيق الداخلي مع التأكيد على قدرة الحزبين على التعاون مجددا. أما على صعيد الحوادث، فقد عثرت الشرطة السويسرية على أخوين سويديين قيد الاحتجاز لعدة ساعات دون ماء داخل شقة في زيورخ، بعد أن أغلق والد الطفلين النوافذ والأبواب أثناء تواجده في العمل. ويأتي التدخل الأمني بعد اختفاء الشقيقين من السويد لنحو عامين إثر نزاع بين الأم والمدرسة، حيث خلصت محكمة سويدية إلى أن الأم قدمت معلومات مضللة عن الانتقال لدولة الإمارات للتهرب من رقابة الخدمات الاجتماعية، والتي تلقت سابقا عشرات بلاغات القلق بهذا الشأن. ورغم نفي الأم علمها بظروف الاحتجاز وتأكيدها أن السفر إلى سويسرا كان مؤقتا، أعادت السلطات الأخوين مؤخرا إلى السويد للعيش في دار رعاية متخصصة، مع فرض سرية تامة على مكان الإقامة ومنع أي تواصل مع الوالدين، فيما رفضت المحكمة رسميا مساعي الأم لإسقاط قرار الرعاية القصري. ختام الموجز، نظم مشتر لإحدى السيارات يدعى عبدول نهاية الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية أمام إحدى وكالات بيع السيارات في مدينة بوروس إثر رفض الشركة فسخ عقد الشراء واسترداد المركبة. وأوضح المحتج أن السيارة التي ابتاعها من الوكالة استهلكت 7 لترات من زيت المحرك خلال 3 أسابيع فقط. في المقابل، رفضت إدارة الشركة مطالب الشاب معتبرة أن معدل استهلاك الزيت هذا يعد أمرا طبيعيا. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تاندفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تاندفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
1: راديو يلا،
4: أنتم تستمعون إلى يلا FM،
1: راديو بيسمعك.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين، ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-6604. RS Premium Billboard، كريخان ستاد، موز فاجنتيه.

0: يلا بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو يلا
1: خليك
2: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
3: العناوين الإخبارية أهلا بكم. أعرب رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين أولف كريسترسون عن ثقته في حصول حكومته على دعم برلماني قوي خلال جلسات تصويت المقررة هذا الأسبوع، وتشمل مشاريع القوانين المطروحة للنقاش حزمة جديدة لتجديد العقوبات، أبرزها إلغاء ما يعرف بتخفيف عقوبة الجرائم المتعددة، حيث توقع كريسترسون إقرارها مستندا إلى نجاح حكومته في كسب معظم جلسات التصويت السابقة. ويأتي هذا التأكيد بعد تراجع الحكومة خلال الصيف الحالي عن مقترح يسمح بسجن الأطفال في سن 13 بقضايا الجرائم الخطيرة إثر رفض نواب من حزب الليبراليين دعم هذا القرار. على جانب آخر، عينت الحكومة منسقا وطنيا لمكافحة الجريمة الأمنية الخطيرة المرتبطة بقطاع الرياضة، وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فوسميد أن المهمة ستركز على التصدي لغسيل الأموال والتلاعب بنتائج المباريات وتجاوزات وكلاء لاعبين. ويبدأ المنسق مهامه مطلع أكتوبر المقبل لتحديد العراقيل وتعزيز التعاون بين السلطات والجهات الرياضية على أن يقدم توصياته النهائية للحكومة قبل نهاية نوفمبر من العام القادم. في شأن آخر، تعهد حزب الاشتراكيين الديمقراطيين بمضاعفة علاوة الأطفال والدراسة قبيل عطلتي الميلاد والصيف كوعد انتخابي دائم. وأوضحت زعيمة الحزب ماجدالينا أندرسون أن هذا المقترح سيمنح العائلة المكونة من طفلين مبلغ 5000 كرون إضافيا سنويا. كما بررت قيادة الحزب طرح هذا المقترح بسعيها للتخفيف من الضغوط الاقتصادية التي أرهقت العائلات مؤخرا. سياسيا، ربطت زعيمة حزب اليسار نوشيدا غوستر دعمها لأي حكومة يقودها الاشتراكيون الديمقراطيون بالحصول على حقائب وزارية لتنفيذ مطالبها الاجتماعية كإلغاء يوم الاقتطاع المرضي، ملوحة بخيار الانتخابات المبكرة لفرض هذه الشروط. ويأتي هذا التصعيد رغم تشكيك زعيمة الاشتراكيين ماجدالينا أندرسون في أهلية اليسار حكوميا إثر توجيه نوابه رسائل دعم لسجناء فلسطينيين مدانين بالإرهاب، وهو ما ردت عليه داد غوستر بالإقرار بقصور التدقيق الداخلي مع التأكيد على قدرة الحزبين على التعاون مجددا. أما على صعيد الحوادث، فقد عثرت الشرطة السويسرية على أخوين سويديين قيد الاحتجاز لعدة ساعات دون ماء داخل شقة في زيورخ بعد أن أغلق والد الطفلين النوافذ والأبواب أثناء تواجده في العمل. ويأتي التدخل الأمني بعد اختفاء الشقيقين من السويد لنحو عامين إثر نزاع بين الأم والمدرسة، حيث خلصت محكمة سويدية إلى أن الأم قدمت معلومات مضللة عن الانتقال لدولة الإمارات للتهرب من رقابة الخدمات الاجتماعية، والتي تلقت سابقا عشرات بلاغات القلق بهذا الشأن. ورغم نفي الأم علمها بظروف الاحتجاز وتأكيدها أن السفر إلى سويسرا كان مؤقتا، أعادت السلطات الأخوين مؤخرا إلى السويد للعيش في دار رعاية متخصصة مع فرض سرية تامة على مكان الإقامة ومنع أي تواصل مع الوالدين، فيما رفضت المحكمة رسميا مساعي الأم لإسقاط قرار الرعاية القصري. ختام الموجز، نظم مشتر لإحدى السيارات يدعى عبدول نهاية الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية أمام إحدى وكالات بيع السيارات في مدينة بوروس إثر رفض الشركة فسخ عقد الشراء واسترداد المركبة. وأوضح المحتج أن السيارة التي ابتاعها من الوكالة استهلكت 7 لترات من زيت المحرك خلال 3 أسابيع فقط. في المقابل، رفضت إدارة الشركة مطالب الشاب معتبرة أن معدل استهلاك الزيت هذا يعد أمرا طبيعيا. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
4: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة؟ ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت، ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-0604. RS Premium Billboard كريخانستاد موزفاجنتية.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
1: We're back to the music in 3, 2, 1. 89.2 ميجا هرتز.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.

0: عمان عربي من قلب السويد.
1: من قلب السويد
2: راديو. يلا
3: مزعلة جاي راضية واجبر خاطرة، مزعلة اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا، لا

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة.

احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين، ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات وحصول على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-0604. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتية.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% ريت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمنة بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-8800.